0: ای یونان
1: جرم جرم
0: شوم جرم
1: شوم جرم
0: شوم جرم
1: سر جرم
0: شوم جرم
1: شوم جرم
0: شوم جرم